وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دونت حالك ينتا؟
0: دونت حالك رانغرو. فاتونكو كو بالي بولا كينجيتا.
1: دونتا. كم دوكو سالو بلا. بيرنو ماهي تريكا فور كوتيم ميداني. دونتا كامبر نوء. فاتونكو كو اكاني نوان. كوكو اكاني ولاتي دكتور داكا مستا ديوانتا. اهم في مايكام وسار موارا فاروا تريكا مايكي ابكورا.
2: كيرت قرآنك الإسراء سورة تري ساتروان آياتك الله تعالى وحي كربا فاوي وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ماني أدي تيباميهم أحد فداش هم كشورون أحدك أيام دسوال كرباني كمك مغاوية

0: هنرون گزی کرتا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في

وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ඒ ඊමා වෙච්ජෙ මිස්තකුන්නේ තියබෑමිහුන් ගිනවගෙන්වා හඳුමකුළොමකුන් අල්ලාහු හඳුමකුරාශෙ අදි හෙඳුනා හවීරු එකලාංගිය තස්බිහ කියවුලේශේ.

0: ಇವರೆ ಇಬಹಿ ಕಾಫಿರು ಬುಣೆ ಉಳೇ ಬಸ್ತ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮುಳದ್ದೆನ ಒಡಗೆ ವಮೆ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣಕಿ ಇವರೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಗದಕನ್ ದೆಕ್ಕೆ ಉಮ ಫನುವಾ ಫಾವಾ ಬೇಕಲೆ ನೂನೆ ಫಹೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ವಾಯಿದ ಬಿರುಗಣ್ಣ ಮೀಹಕ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಉರ್ವಾನು ವಾಜಾಯ್ ನಸೇ ಹಂಗ್ ಇವ್ವವಾಶೆ
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فرم فشاغنمي
1: والذاريات ذروا
0: جنا جنايم هيرفس بروسا وارولتكاي
1: فالحاملات وقرا
0: فيم بركا فاوا ولاتكاي
1: فالجاريات يسرا
0: فسيحك الدواء ولند فهراي
1: فالمقسمات أمرا
0: كانت تبسوا ملائكة الناي مهرها تكتي غندبا وحيك ربمه
1: إنما توعدون لصادق
0: هما كشورون تيبا ميهن وعدك ربا كانت تكي حق تدكن كشوري
1: وإن الدين لواقع
0: عدي تيبا ميهنج عملتك جزا دفمكي واني كمكن كشوري
1: والسماء ذات الحبك
0: تاريطن هنگا مغو توقع بري فريهمكن بودو اودو غندبا وحي كربامي
1: إنكم لفي قول مختلف
0: هما كشورون تيبا ميهم وني محمد فاناي قرآن مدو خلاف وغنبا بستك جتريغا كان كشوري
1: يؤفك عنه من أفك
0: إكا من دروك ربا فاواني الله علم فلغا دروك ربا فاوا ميهكي
1: قتل الخراصون
0: دوغو هدا ميهن لعن اللبا فاوي
1: الذين هم في غمرة ساهون
0: يورني جاهل كم تريا جيمبي

0: ਵੈ ਜਿਹਨ ਖੁਮ ਇੱਚ ਫੁਨ ਫੁਨਕ ਅਲੀਂ ਹਦਾ ਨੁਲੇ ਦੁਲੇ ਨੁਕੁਰੇ
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين
0: ادي ثمود باغا ميهم غاوس عبرتوي اي اورنن انگيونو هندگه تيبا ميهم كودا هندكلك ارامكم اوليشي

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة

0: أخي فأصبح من النادمين.
1: دميادك في لاور مدرس أردشم هوريها كودين بس كيوا.

0: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
1: مهارو ميتانغا فافرق بيننا ريتشن ايتانغا يونا مد كلا فدين وبين فافرق بيننا فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين.

0: سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
1: فلا تأس سينوجي أبا فيدري تفارق س فلا تأس على القوم الفاسقين س
0: فلا تأس على القوم الفاسقين.
1: رانغ مهار مي آياتو غا إبا آده وقف غي قواعد ورا مهم قواعد إبا آده مي باتا كون كو جبنا ديني سهدا
2: دينو كو تاين كوري كومي سين نو كو تاين كن حتة
1: رزما بنا دي بلا
3: دين اتنا حتة فيا انتنا حتة نو جاي كوريا گنداني
1: كون كاد وقف مي اكين كون نمي وقف معانقة
3: معانقة
1: مي قواعد بنا قطن دترن حتة اگن نوان كومس اتنكا فرتمتنا نواتا دیوانتنا ہٹم می جہنی میکہل ورم مد وقف کے نشان کیت قران گا ونی راودا کیا بہ
3: ہوا

0: يدي
1: ما أنا بباسط يدي إليك دمجا رودا كيمن ديروغا فاهاغا كوروني بارو كورنجي هي اكورو لوي كوفا لوي كورنجي هي اكورو بارو فايوتي سينا كي لوي اكور طا اي بارو اكور باسط بين يدي سين صاد كبدفا طا تا يكبد ايه انا نقول لك يا دي
0: لا

فطوعت له نفسه قتل قاف جهنگ تاگوتي سكون سكون كلنك يعني دين فأصبح كيارغا صاد وسبر كلافه

0: أخي فأصبح من النادمين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حسابم يدغ فيلاور نيموني إرادة كوربيا فيلاور لك إكيغا بدل كل مغو أميدغا وكويلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: می پروگرام کا کیے وی سورۃ المائدہ کے 24 ون آیتوں اس سورۃ کے 33 ون آیت کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی حلیمت زہدا آدم حسنا احمد روضہ محمد ادی عائشہ رضما پروگرام فدی الگوند علی رازی

0: ريبورت ليوفي الشيخ أحمد ماون.
1: ماما حالك هنا؟
2: الحمد لله. داري فول منك حالك هنا؟
1: أهرم من مسرانكال ماما كونك متتي كلني جيني ماما أهرمين أتا
3: ماما تيها بوركم ولين كمنة أهرمين تيكن كل فانا
2: داري فول منك هذا رانغري تيجو تا ماما قاتن ياس ماما حالو بلالا ماما كي كنتت تا كل ديتي ماما وارن وفاوي.
4: قال الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ماني إكالانجي أدتكا بموغا ألوكن كورن حق وغنوا الله تيباميهم سركرا كنتكا تيباميهم فالكرا كنتن إكالانجي دينوودغن وي أدي تيباميهم هوداغن كنتن إكالانجي دينوودغن وي
2: غادي نكارغت فانر منيتو. Me, Dinu Gadu.

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكره هري اما كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور بيرس كلانغ اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم كي غت تيار كور فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلن گے دیری علوم کی اوگن من اللی بے عبرت تری دارست کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصر گے عبدالحمید جودت السحار لیووی واہ کاغ مچہ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ألم ملك وجم وني مان الله أدي ألم إمبري داه ريبس إكلاغ حضرتك هدبا بنكر ورسكلاك mi alaaya kurimati vefaawa musibata mi alaaya dharma devande adimi ge badaluga mi vore hiu kame mim varu kurawande.

0: قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نمادكي إنماد أداكرا أرتكنا الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنك إتتنق تعريفك بس وحيك روافا أرتكم إنمادكي إله سبحانه وتعالى إم لوبيت وردغنوا أرتكم كباغا لبوافا زينة تري عمل الله سبحانه وتعالى وحيك روافا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بعيد عن ذكر الله وإقام الصلاة الله سبحانه وتعالى يقولتك ترين يقولتك نوات إله سبحانه وتعالى يقولتك إله سبحانه وتعالى ذكر كرما هندونا حبيرو أباميهم وغوتو هيدكورا ميستكم نواتا نماد وغوتوغا نمادا حاضروا ميهم أباميهم نكي اي جلغن نداني فوريهم بيفاري كورمون دابايك أباميهم بصفة الله سبحانه وتعالى كورفمون اي وحي كورفاني أباميهم نكي بيفاري سببون نواتا دنيا بي مسكتو سببون الله سبحانه وتعالى ذكر كورما ادي نماد قائم كورمون دور قرآن بايكم غنوه اهنكمون ارغون من كومي مي هكوس ديرولم غ حياته تكا كورا مسكته كي اي كومي مسكته كمغاويس ارغون من كورا ويفاري كمغاويس ارغون من هينغا اوفيس تك كمغاويس ارغون من كورا انوم مسكه كمغاويس اين كومي مسكته كي ويس ارغون من الله سبحانه وتعالى ذكر كرمون منا كورا نوات نماز قائم كرمون دور كورا كمغا نوحدوا مسكه تكا ادي ارغون من هينغا موندا ويفاريتا ನಮಾದಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ವಿಕುರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಡುಜಸ್ಸಾಲ ಏ ಮತಿವರಿ ಅಳುಕಮ್ಮಂಗ್ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆ ಹಾಜಿರುವಾಂ ಎಬಜೆ ಹೆಂಗಮ್ಮ ಲೋಬೆತೆ ಅಹುನ್ನ ಅಹ್ತುನ್ನೆ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಒಗುತೆಗ್ಗ ಮೀ ನಮಾದ ಗೋವಾಲೆವೆ ಹಿಂದುಗ ಮೀ ನಮಾದುಗೆ ಮತಿ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಹಂದಾಂ ಕೊದ್ದೆವೆ ಹಿಂದುಗ ಏ ನಮಾದಂ ಅವಶ್ಯಗನ್ನಮ ಹೆಂಗವ ವಾಖರ್ ದಾವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.

0: هك الدوا ولند فهراي
1: فالمقسمات أمرا
0: خنتت بسوا ملائكة الناي مهرها تكتي غندبا وحي كربمه
1: إنما توعدون لصادق
0: هما كشورون تيبا ميهن وعد كربا خنتتكي حق تدكن كشوري
1: وإن الدين لواقع
0: أدي تيبا ميهنجي عملتك جزا دفمكي واني كمكن كشوري
1: والسماء ذات الحبك
0: تاريتن هنگا مغو توجي بيري فوري همكن بودو اودو غندبا وحي كربامي
1: إنكم لفي قول مختلف
0: هما كشورون تيبا ميهم وني محمد فاناي قرآن مدو خلاف وجنبا بستك جتريغا كان كشوري
1: يؤفك عنه من أفك
0: إكمن دروك ربا فاواني الله علم فلغا دروك ربا فاوا ميهكي
1: قتل الخراصون
0: دوغو هدا ميهن لعن اللبا فاوي
1: الذين هم في غمرة ساهون
0: يورني جاهل كم تريا جنبي.

0: ਵੈ ਜਿਹਨ ਖੁਮ ਇੱਚ ਫੁਨ ਫੁਨਕ ਅਲੀਯੰ ਹਦਾ ਨੁਲੇ ਦੁਲੇਨ ਕੁਰੇ
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين
0: ادي ثمود باغا ميهم غاوس عبرتبي اي اورنن انگيونو هندگه
1: تيبا ميهم كودا هندكلك ارامكم اوليشي

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة

0: أخي فأصبح من النادمين. دميا دك فيلا والمدرس أردشم هو رياح كودين بس كيوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين
1: ميهارو ميتانغا فافرق بيننا ريتشن يتانغي ورنا مد كلا فدن وبين فافرق بيننا فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين

0: سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
1: فلا تأس سينوجي أبا فيدري تفارق ولا س فلا تأس على القوم الفاسقين س
0: فلا تأس على القوم الفاسقين.
1: رانغ مهار مي آياتو غا إبا آدي وقف غي قواعد ورا مهم قواعد إبا آدي مي باتا كون كو جبنا ديني سهدا
2: دينو غو تاين كوري كومي سين نغو تاين كن حتة
1: رزما بنا دي بدا
3: دين اتنا حتة فيا انتنا حتة نو جاي كوري اگن داني
1: كون كاد وقف مي اكين كون نمي وقف معانقة
3: معانقة
1: مي قواعد بنا غتون دترن حتة اگن نوان ಕೊಮ್ಮಿಸ್ ಎತ್ತನಕ ಫುರತಮತನ ನುವತ ದೇವನತನ ಹುಟ್ಟಮ್ಮಿ ಜಿಹೆನಿ ಮಿ ಕಹಲವರ ಮದು ವಾಕುಫ್ಗೆ ನಿಶಾನ ಕೀರ್ತ ಕುರುವಾಣುಗ ವಾಣಿ ರೌದಾ ಕಿಯಬದು

ما أنا بباسط يدي إليك دمجا رودا كيون ديرغا فاهاغا كوروني بارو كورنجي هي اكورو لوي كوفا لوي كورنجي هي اكورو بارو فايوتي سينا كي لوي اكور تا اي بارو اكور باسط بين يدي سين صادك بدل ف تا تاي كبدو ان رنغ كولين كي ادي

فطوعت له نفسه قتل قاف جهنگ تاجو تي سكون سكون كلنك يعني دين فأصبح كيرجا صاد وسبر كلافه

0: فأصبح من النادمين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغ فيلاور نموني إرادة كوربية آفلاورك إكيغا بدل كل مغو أميدوغ وكويلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: می پروگرام کا کیے وی سورۃ المائدہ کے 26 ون آیتوں اس سورۃ کے 33 ون آیت کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی حلیمت زہدا آدم حسنا احمد روضہ محمد ادی عائشہ رضما پروگرام فدی الگوند علی رازی

الصلاة وما ملكت أيمانكم. نماذا ركعت رواه شكامه نماذا ركعت رواه شكامه أديتي أبامي هنجي ألونن هيكم هتاه شكامه نماد فرض كوربي غوتا بلايرو نماد فرض كوربي غوتو جي ماتيوري كام بس هاماوي من الله كيت رسول صلى الله عليه وسلم جي أمة نماد فرض كوربو من إرادة كوربي هندو فرض كوربي جبريل عليه السلام مدوري كوروا وحي جي زريا كنونه إهن نما بس فرض كوروا فاوني مدوري يكونتيه مكة جي بيت الله الحرام فلسطين الجي مسجد الأقصى إسراء كوريفو مفهو كيرت رسول صلى الله عليه وسلم معراج متي وري دطور فلو ديبوني نماد فرض كوريفو نغتا بهيغتون علمرين بيان كورا وافا وني اي افس مدوري النتي سيدا الله جي حضرتون كيرت رسول صلى الله عليه وسلم انغوا فرض كوريفو ألو كميك كماشي مين ينجني اكلان حضرتوغا نمادو جي متي وري كما لبويتي كم بودو كمي

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: මේ අරකට හවීරු හතරෙච්චහි මේ දේනුකඩු
1: හවීරු කිසි කරත
2: අඅඋසු බිල්ලාහි මිනස් ෂයිතානිර් රජීම් بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

أَمْسَى بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر.

نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: Kérit rasulak siyarat.
1: Hussein Salahuddin rahimahullah li wafawa kirit rasulak sirat bidarwa divafawani hajarage Muhammad Tawfiq rahimahullah.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa ja'ala risalatahu 'ammatan likaffatil khalq wa siyaratahu sirajan lil ummah wa nibrasan yahtadi bihal ha'ir fi kulli mudlahim wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul khalq wal amr wa bi yadihi an-naf'u wadh-dharr wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khalilu arsalahu rahmatan lil alamin wa khatiman nabiyyin wa shafi'an lil mudhnibin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin amma ba'd fa yaqulu al faqir ila Allah al malik al ali Hussein ibn Musa ibn Isma'il al mahli غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين هم كرور سلام اي صلوا النبي ات الرسول الله فانغ ما بيغم واسيرت انغن غتماي دين غتمي هم كم اسلامك اديكيت كم انسانك مچم كم هم بينم بيغم وا لازم كمك بيني هم كم ميهكم اميهاگ ددنيهگ باج وركن هودا غتماي اميها حدبا بدكر بكلاگ معرفاك دين اكلاگ كيبيا كتم وي غتما ابتداوان جه me bodu muqtadae ki ituru kelege faane kelege faanu uluvi gekkolta kai kurevi kanta kai nudene horigin iktidave tabaa waahuti kongota kun heye mihar mi zamanu ga ituru kelege faanu ga ma siyarat bahaka waaha bayakun ali islamu ge eki qawmu qawmu ge mihum mote oleha bahakun mani tarjama ve diyeviginne ahar men divihinna kiwes kitamme qawmu madwefa Raja kudekas emmin islam we ikhali ikhfanunga maa dienuga faatila sabit kuggin uleta arikka sateka aharwijja baike. Mibaa mihunga meduga kitamme kuda mimbarkan namas ithru ikhali ikhfanunga siyaratik mibaa mihun mote ule diwebhaun diwi ginnin nuwe. Emmenna ka beru bas ungenigen mifadakame denagatame tanaswe ginnin nuwahutte mikamantaka mi rajyega arabi kalam ungenigen tibbawabe kalunga macha ithru ikhali ikhfanunga siyarat kommewes mimbarka diwebhaa tarjama kuribumi kifayatuge faldikkam gaanoni nikamati alayakan nufene. Mihim begin, mi nikamati alayam maad devata inge, fadlavantakam arabi kalamun kommwe sisabakan angawafa baatiwe, mi fardu adakulomge tawfiq devbatto iswaminge kibayin edhi dhuaa kurata etad dhuaa kaffahu nikama farafime. Mi alami siyarat tarjama kulomak, siyarat fatu getereen khiyar kulayi, imamul haramayni, ومفت البلدين المرحوم العلامة السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله ونفعنا به مكليك فانونج سيرة النبوية كيف تاي المرحوم الشيخ محمد الخضري بك المفتش بوزارة المعارف ومدرس التاريخ الإسلامي بالجامعة المصرية رحمه الله ونفعنا به مكليك فانونج هدوي نور اليقين في سيرة سيد المرسلين من أنك ونفتاي دفتي می دیوته کی میلا دیکه ولې سیرت ته وترین ایمه صحکم بړو ایمه فصیحه دیوته اج مينو وس کتاب می فته می سیرت ترجمه کولم گا بدهونه ماتورا اصل کی ا دیوته ف ایم فته کوم ترجمه کول دی قرار کول ته کی چگی بیر بهل یانینما ای به فره تاغا یقول المترجم نوت قال المترجم نیمه تاغا الف ها می فدان دیا هوتی می نکوتی الا می سیرت بیک را هوتی تیم بهره فرتما بای اسلام ہے صلوات اللہ بھی اترو کلی گفان گما بھی گم واکا بفا کلم گوا کاں اس اترو کلی گفان دنیا بڑا گے واہ کیا تپلو ایرو گوا تا کا اترو کلی گفان گ عمر فلون ساریس احر فلا ہمیت دیوان بای اترو کلی گفان رسول کما گم فنو ویو نی سورے اکلی گفان مدینہ ہیں ہجرہ بڑا گم فم دان دین می دے مل گوا تا کی تیمن بای اترو کلی گفان مدینہ ہیں ہجرہ بڑا گ تی سورے سورگ بڑا گم فم دان دین کوربی کنت تا کای اولو وی گویکل تو گے واہ تا کای اترو کلی گفان گم معجزات تا کای اکلی گفان گ سوفل تا کای خلق فل گ ماکم گ واہ تا کا ادی وسے تا واہ تا کی دین فہ می فتو گے فرتن با حساب کن نیم فہ اووا الأمير المعظم والوزير المفخم الحاج عبد المجيد ديدي رنوندي كليكفان نجل المرحوم الأمير الحاج إبراهيم ديدي دوتوينا كليكفان رئيس وزراء محل ديب مي كليكفان ديكو داگين مي كماي رسوا دينغ دبابس نممغ مچب ورن هفر دبا اهي تيري وداگين نبي فجزاه الله عن الديبيين خير الجزاء ودام ناديه معمورا بالرفاء والهناء وياديه مشكورة بألسنة المدح والثناء آمين. وأسأل المولى جل وعلا أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم إنه أقرب قريب وأرحم رحيم. ثم علم دين فهدن المرحوم العلامة السيد أحمد الزيني دحلان وكالي إغفان سيرة فتوافة وني كالي إغفان سيرة هدي وتاي سيرة علم جمعكم بيان كوربون. فقال رحمه الله وعنفع به ہجرائیں ہا ہائی دویست تحدیہ ابونا ہر میں بگم با مدینہ کے حرم فرگاتی من کلے اگفانوں کے دریوروں کے بیک میہوں کے مچے کتاب الشفا فی حقوق نبی المصطفی میفکی وادین دماغوں کے محکموں دیوتائیں کے اہرین کے مچے درن دفعی ہندو افتو کے برگینا شرح تب بیدینے مگو اسو آمین کے تنوز کرو بیفی ادی مواہبے کی افتائی افتو کے مچے العلامة الزرقانی حدی شرحایا ادی منونس اتو رسول اللہ اگفانوں کے سیرت لیے گن با کتم افتی رنگ رب بیدینے کے دماغ جے ایک ترے گا ابن سیدی ناسی کے سیرتا ابن حشام کے سیرتا سیرة الشامية كي يفتا سيرة الحلبية كي يفتا مففتا كي مكما مدقا هديفا وفتا وترين اما صحا كم بلو يجنبا ففتا مكما مكما هنجير اففا اما اتا اكلا يجنبا باغتا وترين اترو اكلا يقفان كي سيرتا اكلا يقفان كي معجزاتكا اكلا يقفان كي بسفر تذكا مكا دليل كرا عاد فوتا لافاني وكانتتكا خلاص كور ريوتي يجنبا مكا كورفتكا اكل من اهرين كي هتوا هنجا فيه بہنی افتگا اواغت بنی ایتا گتگا تکرار وی فتوری دیگوے میکمائی نگلے ایتا مسل تکای ایوی مسلنی وی فے آئے کے بینن کھنتو گا مچن اتر وگم منی ایکے اہرین نبنامے ایکم اکم زمان گا اولے ہکو تھی گینا میہنن افتا تکیتی فاہم کو ایک حقیقے تو مچن ہوتی بدا اتر وگتے ایک فاہم گے سیارتای سوافل تکای اولو بی گوکل تکا ہمتی گا حاضر کو گتمن اندگو ونیے ای ایک دیو کما ایتا گتگا تکرار وی فتری گم با کمٹکے میکو گے سببوں علم کیون نتمائی دوکو لیون امیہن جہیدے ایرون امیہن کی گاتو گا ایک دینے تیب میک امچہ بلا ویسنو نتگوس ایکن تتا کی ماں بڑیس دن بے کلیوں کی کبھائی گا نونی نہننانے کم کب بیدے می کیا درکم ہی ہے مینی اتر ایکل اگفان کے سیرت دینگا تما ایکل اگفان کے معجزات تن ہوری نگے بلا ویسنو میں ایمان کم کے بار حاصل وے ہی صافوں کے ام میں بڑی تھی سبب تو ہی ترین باکم کے ایکل اگفان اولو بھی گوئت تکائی حال کول تکائی تیما کے ہیتو درمیان ابدائی ابد ار ارا ہننانے فدائیں دس وے حردہ فا ومی کم میں اسلام کوئے مچم میں ہم کم میں لازم کم کے ایم فرط میں سیرت علم گا فتح ہدی زہری امام بنو بیے اتر ایکل اگفان کرو بھی ہنگرام تکائی کھنگ ہنگی مغت دینگا تم گا دنیا آخرت گے ہیوکن ہٹے میں اس کے لیاں گے رسول دیوی سعود بن ابی وقلاص ایکل اگفان گے بے فرنا قرآن گے سورے سورے کیوا دبا فدائیں اتر ایکل اگفان کرو بھی ہنگرام تکو گے واہ کا کیا دبے اج بیدارو اے مہیری تیبا میہم گے کعب فائیں گے میکم ہے کم اس ہندان نیتی نکراتے دن فائی اتر ایکل اگفان گے سیرت ننگتم گا ایکل اگفان گے میکم آئی فریہم کما اصحاب بے کریوں گے اتر کما بریش وانگا گے میہم گے مل کما اہنی اہم بس عربین گے کبھائی گا ہوری رنگل کما ای دسو مندانے ادی قرآن گے اتن اتن آیت گے معنی انگمائی اتر ایکل اگفان گے اتن اتن حدیث گے بیان بمائی دبینے میہا کن کمی ایمان کن گدام گے سبب توی ترین با کن تکیو ادی منونس ہمینی گن نوافدا اتر کمائی برکایت رکن سیرت کیمائی دس کلام گاوے فہمی علم فراغتم گے کریگا عربین گے واقعا گریش ونہا گے میہم گے واقعا کودا ممبر بیان کلام برکای لبکتن اتر بگن وے میہنی ایم بس انجے اچکی ہم اکل اگفان گے مائک کما اصحاب بے کلنگ اتر کمے عربی مروی بس اکل اگفان تکے العرب مورخوں کے گاتوں کا عربین کے میہوں بہر گم بنی بڑوے گم با دبے کرتے ایترین ابے کی حلاک ویدیا قوم تکی کی بائکے ایترے گا عاد باگا میہوں آئی سمود باگا میہوں بے ان ابے کی مہار میتی با عربین نے مبا میہوں دبے کب بہر گم بے ابے کی احسانی عربین نے مبا میہوں نکی یمن کریا ایتاں گا وٹو وٹا گن ہوتی تنتاں گا وزم ویدن نے مبا میہوں گا نصب نوح گا فانوں گا سام گا فانوں گا داری کلوں گا ارفخشد گا داری کلوں گا عامر گا داری لختونا ہمیں افلتے یعنی بے کی عدنانی یا عربی نے میں بے امیہوں کی حجاز کریا نجد کریا میں تنتاں گے وٹا وٹا گن با سنتاں گے وزم ویدن نے میں بے امیہوں کی نصب مہرس کے لیاں گے میں تر ابراہیم کے فانا اکھر ایک فانا گے امبی کمبل ان حاجر کے کبین جی بوڑا گی اسماعیل کے فانا گے داری کلوں گے عدنانا ہمیں افلتے عربین کے اتر کما مدگا رواو گن با حدیث تا برا گنو گن بے ඒතිරෙන් සාත්බුණු අභී වක්ගාස් රිවාකර හදීස්වේ එකගේ ගිාන විධානවේ ඉතු රසූදලෝ ගිාන් ගරිුග දෙන්නවනේ සගීෆන් හෑගේ මෙවැනි මිහා කතුද වෙජ්ජේ විතුරෙක ගිාන් හදිස්කරබියේ මෑරුස් කරයන් රහමතුන් එමිහා දුර්කරබානතය එමිහායි ගුරේෂන් හෑ මිහුණ රුඩියරාමිහිකව. جامع الصغير يكون فتوى رواجم به يتو رسول الله يفان حديث كره بيه قريش وان هاجي ميهوني ميستكون صلحة كربا بايك ميهونا نولا ميستكون صلحة نواني اي كاتكتي لنا نولا صلحة نوافدين قريش وان هاجي ميهوني مارس كدان خاص كره بي بايك ميهونا يهنگرام فتاقين في ميها مدافير وين ميهونا نباك مكان هتلا في ميها دنيا آخرتوغا جلين كربان تيو سعد بن أبي وقاص كمان رواجم به يترك الإقفان حديث كله بيه قريش وان هاجي ميهونا إهانة تري وجم في ميها مارس كلام إهانة تري كربانة أبو طالب إقفان قدري كم بدون أم هاني كمان رواجم به يترك الإقفان حديث كله بيه مارس كلام قريش وان هاجي ميهون هيك كم الدبو من ما كربا فيه هيك كم كي أجي كريجا بياك ميهونا إفهارا ندبا هيك كم كي أدي ميجي فهوجا نمس دبانة أي نبي كم بني ميهون تري جاي خديفة كم بني ميهون تري جاي جفرو كبنديري كم بني ميهون تري جاي حجاجين فندينو مني ميهون تري جاي فيل باغا ميهون ماتشان ميهونا نصلو دبني أجاب غتكونة إيهم بياك ما إكدان كبيان إكوان تكمن هكية ألوكان نكرا هين أهارك ميهون إكدان كبيان إكوان تكمن هكية ألوكان كفوه ميهوناي مدوا قرآن وباكي سورة الباب هذا بافا سورة كا إيهن إبس بياك وجه واه كي نتى سورة كي ديلا في قريش مية معديس فرقا من أنجنون هين أهارك إتو رسول الله إفان رسول كما يجم فنوفا ونتاكوري كلوجه هين أهار بيا رواية كا ديها أهار كم قابي فهي كده إقفان التبعاوة إيمان بي بأكي قريش وانهاك ميهون نفع إميهون إبانهام إيمان ويتي بي جناميس تكونج اندقو تكا كيكو جن إسلام دين متيغا تبا هما إميهون ترين إسلام وا ميهون إطور ومن إسلام دين بار غدو ومن غس مدينة خزرج وانهايا أوس وانهاك ميهون إسلام إسلام دين ويكن هنگا جن ديها أهر ويجي أنا تكفان رواك ربتي إثر رسول الله كفان حديث قريبية قريش وانها ميهنا دوبي كلاومي إيمان كم بترين باكم كي إميهنا رولي رومي كافر كم أبو هريرة تكفان كفان روابية إثر رسول الله كفان حديث قريبية ميستكم مني قريش وانها ميهنا تبعوه جنة ميستكم كري إسلام إميهن إسلام نتبعوه جنة ميستكم كري كافر إميهن كافر نتبعوه جنة أدي إثر كفان حديث قريبية علم وريكم مني قريش وانها ميهن كباقه أدي إتورك الإقفان حديث كريبية إمام مريم مني قريش وانهاج ميهم قتلين أدي إتورك الإقفان حديث كريبية تبع ميهم قريش وانهاج ميهم النباب سنبرات فهي ميهم علم إليا بيهم إتم ميتم علم فرافاني حديث تفسير كريبي بيكدن كري جماعتي بيكدن بنو بيه مي علم إليكي إمام شافعي قفاني ميهم بنو بي جماعات قتليغا إمام أحمد قفانو بيه أدي إتور رسول الله إقفان حديث كريبية تبع ميهم قريش وانهاج ميهم إسكرات أميهم جمعت تبعهم إسمه وجنات. أدي سلام الله صلى الله عليه وسلم يترى رسول الله إقفان حديث كريبية تبعهم قريش وانها جميهم الدواب كراته فهاي أميهم الدواب كراميها يا مارس كلانج الدواب يوديهم واحدة. أدي يترى كذا إقفان حديث كريبية قريش وانها جميهم بوداهن وجنانة نما أميهم مارس كلانج حضرت قاهري ماكم جواه كين ثمن كذا إقفان وخبر كريبيهم هاي. أدي إتورك الإقفان حديث كوري بيه إيه ميستكونا هما كربارون قريش وانهاج ميهوني أمانة تريكم غهل ويدين ميهونا إدي كل فتاقين في ميهكو حلاكو يتري بيتي داوتة مفدائن كم فهر حديث كوري بيه أدي إتورك الإقفان حديث كوري بيه قريش وانهاج ميهون كورين هيو دفاع ميهوني ميستكون كوري هيو ميهوني قريش وانهاج ميهون كورين نجفاء ميهوني ميستكون كورين نجفاء ميهون كورين هيو دفاع ميهوني أدي إتورك الإقفان حديث كوري بيه قريش وانهاج ميهوني أمر ويرين فهي ميستكون كوري هيو ميهون ميهون كترين هيو ميهون تبعوه جنبه ميستكون كورين نجفاء ميهون ميهون كورين نجفاء ميهون تبعوه جنبه مارس كلانج إذ بيكلنا الرسل لي عمر غفان لذلك لم بدال بيه تيون كلي غفان السلامة الصلوات لي بإثر رسول الله غفان حديث كره بيه عربينا لو بكرا ميها إميهنا إلو بكراني تيون كلي غفان لو بكرا ما يكوه عربينا رولي أرا ميها إميهنا إلو رولي أراني تيون كلي غفان رولي أرا ما يكوه مارس كلانج الرسل لي سلمان الفارسي كمان تيرمذي جريوا كره بيه كلي غفان بدال بيه تيون كلي غفان إثر رسول الله غفان حديث كره بيه إيه سلمان آه Kalau kita timang kalau ikhwan ruli naira se, erun kalau kita dina iwa kita hingga dana. Timang kalau ikhwan demi ini me eh mayros kelang rasul aye, kalau ikhwan nikmat cila ruli arah uti komfort dia kuntoi. Mereka mayros kelang kita tidak mau dikiri kalau ikhwan kita sabunne.
3: ইতরে কালেগে ফান হাদিস করে বিয়ে কালেগে আরবিন দিকে রুড়ি আর নি বিয়া এই ইতিমান কালেগে ফান দিকে রুড়ি আর নিয়ে তবরানি আলী ইফান ইকবেন রিওয়া করে বিয়ে ইতুর রাসূলুল্লাহ ইফান হাদিস করে বিয়ে মুনাফিক কুনুনি আরবি ইন্দিকে রুড়ি নারা হটে ওসমান ইফান ইকবেন তিরমিজি গে রিওয়া করে বিয়ে ইতুর রাসূলুল্লাহ ইফান হাদিস করে বিয়ে আরবি নং হিলে তিরি বেগিন ফি মিহাই তিমন কালে ইফান গে শাফাত গে তিরি নওয়ান না তিমন কালে ইফান গে ও গাওরি কমেন নি বেনে মিহি কে আদি সালামাই সালাহ লিবি ইতুর রাসূলুল্লাহ ইফান হাদিস করে বিয়ে তেবা আমিহন তিন কামাকটকা আরবি না লব কুরাতে ফাই তিমন কালে ইফানি আরবি গে মিহি কি মে কুরআন কি আরবি গে বহম বাই চিকে সুরগে গে আহলু বরিং গে বাকি আরবি বহে আদি কে ইফান হাদিস করে বিয়ে লিয়ামে দুহগা লিওয়াউল হামদে কিউনো দিদা আফরি তিমন কালে ইফান গে আপ্রু গে খালকু তাকুন করে তিমন কালে ইফান গে দিদেয়া এদুহং এমে গায় বাহরি আরবি না আদি ইতুর কে ইফান হাদিস করে বিয়ে আরবি নিকমতি বেজিয়া ইসলাম দিন নিকমতি বিয়ে মারস কলিয়াং এদবে কলম নি বাচ্চা রসুল লি আব্বাস গফান গফি আব্দুল্লাহ গফান কি বেন দিবা বিয়ে ইতুর কে গফান হাদিস করে বিয়ে আরবি করে এমএ হেও বে কি মুদর মঙ্গা কি মিহনে মুদর মঙ্গা কি মিহন করে এমএ হেও বে কি আব্দু মানাফ কি দারিন আব্দু মানাফ কি দারিন করে এমএ হেও বে কি হাশিম কি দারিন হাশিম কি দারিন করে এমএ হেও বে কি আব্দুল মুত্তালিব কি ফান কি বেফরনে মারস কলিয়াং গন্দিবা বিদাল আমে আদম কি ফান হেদে বিসুরে দেবেক ওয়াকি গিন নাও দে এ তিমন কালি গফান এ তিরেন হিও বে গানোয়া মিয়া কি বড়া কাম গে বসলে নোনে বুখারিয়া মুসলিম গা রিওয়া গিন বে সালামাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতুর কে গফান হাদিস করে বিয়ে আনসারিয়া বে কাজন না লোবি কুলামি ঈমান কাম গা আলামত কে এ বে কাজন না রুলি এরমি মুনাফিক কাম গা আলামত কে তবরানি গে রিওয়া করে বিয়ে সালামাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতুর কে গফান হাদিস করে বিয়ে উরাইশ হা গি মিহুন লোবি কুলামি ঈমান কাম কে এ মিহুন রুলি এরমি কাফর কামে আনসারিয়া বে কাজন না লোবি কুলামি ঈমান কামে এ বে কাজন না রুলি এরমি কাফর কামে عربين اللوبي كوفي ميها هما كرورون تمن كلي غفان اللوبي كوفي عربين رولي راجي ميها هما كرورون تمن كلي غفان رولي راجي ابن عساكر جابر غفان كيبين ديوا كوربي سلاما صلوا عليه بيترو كلي غفان حديث كوربي ابو بكر غفان عمر غفان اللوبي كلومي ايمان كم كتنين با كم كي ادي بي كاجنا رولي رمي كافر كم انصاريه بي كاجنا اللوبي كلومي ايمان كم كتنين با كم كي ابي كاجنا رولي رمي كافر كم আরবিন লোবি ক্লোমি ইমান কম গিছিরে ইমবা কম কে এমি হুনা রুলি এরুমি কাফার কমে তিমন কাজি গফান গ আসহাব বে কাজুন নবা বাস গোয়াফি মিহা ফা এমি হা গ মচ্চ মারস কিরান গি লাইন হুটে এবে কাজুন গ তিরে গা তিমন কাজি গফান ওয়া কম টকা রাক্কা তিরি বে গেম ফি মিহা ফা এমি হা এ তিমন কাজি গফান গিয়াম ইদ বহু গা রাক্কা তিরি ওডা গন ওয়া ফি মে দন নাই আসহাব বে কাজুন গি ইতুর কমাই আউলু বাইতুন গ মাই কমাই কুরাইশ হং হা গি মিহুন গে দরজিয়া আরবিং মলকমা মিকংকমা মিদগা রিবাউ গিনবা সহ হাদিস তবর গিনা গিনবে মিহা মিমবরকুম বিস উঙ্গে নে মিহা কা ফুইদা হুটে দন্ন বে কাজুম কুরে বাই বে কাজুম আরবিন নুবা বাস গোয়া মিহা তাওবা নুইনা মুরতাদ হুকুম গা কতুল কুলম গ ফতওয়া দিবতে ফাই মিহা কা লোবি জিহি মিহা এ মিহা লোবি কুরা কুম এচ কা লোবি কুলমি তবিআত নুদানে কামিকে সালাফ সালিহ গ এমে বে কাজুম গ মাযহাব কি মিয়ে সালাফ সালিহ কি নি ইতুর কে গফান গ জামান ফরাগি দেকারনে গ তিরে গাতি বে বে কাজুম নাশে দেমফে কম ইসলামক মচ ওয়াজিব গ মানি সালামাই সালাওয়ালি ইতুর কে গফান গ আহলু বাইতুন নাশাই এমে হা আসহাব বে কাজুম নাশা ইখলি গফানাই এজিনসু গ আরবি নাশাই লোবি ওয়েতিবে এবে কাজুম গ মচ হিনিয়ে তেদকো গ হুরবে মিহিনী এবে কাজু নোয়ানম মিমায় দিনা ইথেদ মগ আহর মেন্না ইহমে অনহরি কুঙ্গত কুং হইয়ে এবে কাজু মেদুয়া খিয়ানে তির কমিং হুরি নাম মিফদ মায় রিবেতি দিন মিহা গিনা দুহা দেমি ওয়ে গিং গাহরি কুম্ফদ কুং হইয়ে ফাই এতিরেম বাই বেকালুন লোবেতুয়ে বাই বেকালুন রুড়ি রাগতুং সবু খওয়ারি জুং কমগা নোত রাফদিন কমগা নোত আদি এহমিস নামিকিয়ে আওয়াতরি বেহ কমগা নোয়ে সুন্নতি জামাআত গ আহলুরিং কমগাবে দিমতি গা সাবিতু ইতিম তৌফিক দেবুম কলাইকি বে দুআ আমিন দেন ফেমি ফদা মান আরবিং ইতরি সালামাই সালাওয়ালি বি ইতুর কে গফান ইসলাম দিনা গে মড়া গে নবীর এমি হুং গে হুরি জাহিল কমা দিনা মিদগা এমি হুং বাওয়া দে ফাতি বড় কমা সিরাত ইলম গে তরে রঙলা বয়ান বানে ইকম এরস এমি হুং গে কিবা গা হুরি ওয়ফাতির কমা খুলগো হে কমা আওয়ার তিরিন রাকাতি রুমা মুসাফিরুন না কবে হিতমা মিবাতু গে এতম মড় কমা বিস এমি হুং গে কিবা গা হুরি কং সিরাত ইলম গে নে ইতুর কে গফান দিনা গে বড়া গে তুম কুলিয়ে কং এমি হুনা বেগিন দিয়া গোতা এতরেং একে কি মিহুনি দুনিয়াগে এহেন এহেন মিহুনাই নবদ বরেতি আদুল ওয়েরিং কামগা উমা নুদায়ক কুলদান ফহদওয়ান কামগা বিগনগিন দুনিয়াগে এতম মিতনা নুকুমে এমা দীন ফাতরা উন উলুমবস এমি হুঙ্গে জওহর মুলকমা আসলুগে মায়কা নঙ্গলা ইঙ্গেনে দেওয়ানা বাব فيما ورد على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من التنبيه بشأنه صلى الله عليه وسلم ما ورد من ذلك على لسان آبائه عليه الصلاة والسلام می سلامای صلی الله علیه و آله گفانو گه کانتکای میذگا نبی بی کلم گه دوفر متینا یکلی گفانو گه کافا کلم گه دوفر متین واری دوی تکتی گه واه کلم گه بابه ایت گتکون ریواو گیم بی ارهوری مارس کلاں آدم گفانو حد وای فی ہندو یکلی گفانن اسوامین گه کوری بی الہام کون یکلی گفانو اسوامین گه کی بی مناجا دنو وای فی حد وابڑ کوری کلا کوے ایب اسوامین گه میلا ابو محمد نندی بی کی بتوے فای کلی گفانن مارس کلاں وحی کوری بی اے آدم گفانے کلی گفانم بو افلا متی بلا بلا ہے فے کلی گفانم بلی ویندو ارشی گے تم میتنم گدا نور دیک وڑا گنی وی دین فے کلی گفانم دین وی حد وا بر کرو کلا کوے می کر نور توے مرس گران ہئی کر وی می کلی گفانم دری کولم وڑا گنونی نبی یکو گے نور اڑگا ایبے کلی گے نم فلکی احمد بیم متی گا محمد کلی گفانم نوانم تیمن سوامی گے کلی گفانم نو ہدی ویم ہے ادی اڑے بیمن نو ہدی ویم سوے الحاكم كذلك فان صحيح فتوى عمر غفان كمان دي واكره بيه هم كرورون سلام دي ادم غفان سلام اي صلوا عليه محمد غفان لنفر عرشي قال جيبي كم منكو ديك وداغت ادي ربوتي مارس كلان كذلك فان وحي كره بيه محمد غفان نوانا ما تمن سوامي كذلك فان نهد دي ما هي ادي مواهب كن فتوى بيه سلام دي ادم غفان عرشي جاي سورجين كم تنك جاي حور العين كندرا جاي توباي كن غو فتو جاي سدرت المنتهى فتو جاي حياب تو تنتان جاي مدايك تونج دلوفلو ديمت جاي محمد غفان اسمه مارس كلان اسمه فلا يكو ليفي جم منكو ديك وداغتي اي لا اله الا الله محمد رسول الله مي كلمه فاي ادم غفان مارس كلان كي بي دني بي مي محمد غفان كي كم بي كليتو مارس كلان وحي كور بي مي كلي غفان داري كلون كلي غفان نوانا تيوان سوامي كلي غفان نو هدي يم هاي بهندغا ادم غفان دني بي می دارکلونگه حرمت ارتکا می بافه رحمت لب وافان ده فای کلی گفانو نیدا ایبیونه ای آدم گفانه محمد گفانو میذبری کو کلی گفانو تیمن سوامینگه کی باین شفاعین ادیگم فی ویا تیمن سوامینگه ایکن قبول کر با فیم مارس کلیان رسول الله عمر گفانو کی باین دوایی سلامای صلی الله علیه رسول الله گفانو حدیث کری بیه سلام دی آدم گفانو کی باین ای بیونو کره بیوی جهیدو اکلی گفان مارس کلیان کی بیه دنی بیه حد وابر کری کلا کوه محمد گفان که حق دل تکا ای بس وامی اینجی میل آگه فاف فسیو من ادی دل نامه فای اره ری مارس کلیان وحی کره بیه ای آدم گفانه کلی گفان محمد گفان دنگتی کنگت کن هیه تی بس وامی اینجی ادی اکلی گفان نو حد وامه دن فای آدم گفان دنی بیه حد وابر کری رس کلا کوه مایا کو بافیا کو سو بکانو دا ای بس وامی قدرت تریکم میل آ حد وافران علو بافی هندو میل آ بو فری ما فیونی عرشی گه تم میتانگا لا اله الا الله محمد رسول الله بفضل يبي جمان يكون نه فاي بسوا مينج خلق تكون كره بسوا مينج كيبين ام لو بدو جنبا على كوي نم منوي بسوا مينج اسم فلا افاد كتم بيج نوان اي كم يلا ين اي جي دم فاي مارس كده وحي كره بي كده فان كي بس تري اي ادم كي فان تي بسوا مينج خلق تكون كره تي بسوا مينج كيبين ام لو بدو جنبا ني كده فان كده فان كي حق تكا كده فان تي بسوا مينج كيبين ادي في هندو هم كارو ورن تي بسوا مينج كده فان فا فا فسوا في مي فاي محمد غفان نوانما کلی غفان نو هدی ویم ہے می حدیث بہ حقی کلی غفان کے دلائے دے کہ ان فتوا روا کر بھی الحاکم مارس کلاں اد بے کلی نہ رسول نبی عباس غفان کے فی عبد اللہ غفان کے کی بہ روا کر بھی سلام علی صلی اللہ علیہ رسول اللہ غفان حدیث کر بھی ارہوری مارس کلاں سلام نبی عیسی غفان وحی کر بھی کلی غفان محمد غفان ایمان بھی ادی کلی غفان ایمان ما کلی غفان کے امتن امر کر رہے فای محمد غفان نوانا تیمن سوامین گه آدم غفانی نرکه سوار گه نه دیم هه ادی تیمن سوامین گه آدوسی فنگ ماتیگا بهت همو تولی جای کن دیه فای ایگ ماتیگا لا اله الا الله محمد رسول الله می دکل ما دیو بمون مالو همه همه بجی ادیس عبد الله بن عباس گه کیمان دیو آگیم بی سلام علی صلی الله علیه و آله غفان حدیث کره بیه سلام دیو جبریل غفان تیمن کلی غفان گاری واد نیه ارہو دی مارس کلاں کلی گفانو وحی کر بتے کلی گفانو نوانما تیون سوامی گے سورگے نو ہدی ویم ہے کلی گفانو نوانما تیون سوامی گے نرکے نو ہدی ویم ہے مارس کلانگ رسول نبی علی گفان وی کبین ابن سبع روا کرو باتے ارہوری مارس کلانگ کلانگ نبی یا بحی کرو بیے تیمن سوامین گے بینگن فتر روا کھانڈوگا رال افد دوا اوڑو افد لوا سوابا عذاب لے بی کھلے گفان اٹکے اللہمت زرگانی بنو بیے میکی انہوں اہن نبی بے کرکن نواتا کرتا ملائکت کبیس لی بی اموا درجے نونے وللہ در من قال ومن عجب اکرام الف لواحد لعین تفدى الف عین وتکرم وقال آخر وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فمل عن الشقاق مائرس کلانگے ادھے بے کلنا رسول لے بھی عباس گفانوں گے عبداللہ گفانوں گے کمین جواب یہ اکھلے گفانوں بیدارو یہ ارہوری مائرس کلانگے حبا گفانوں ہدے بھی آدم گفانوں گے واتو الکتی گے کتی گنڈ کنے بھی ایرو آدم گفانوں انہیں بھی آہار فلٹے فہ اکھلے گفانوں ہے پر اراج ہندو اکھونا دیکھو رہے گی اکھلے گفانوں گے ہی پر مڑوے اکھونا گے فرات لیمی اپر دمو آلے بھائی فیے فہ ہندو گا ملائکے بے کلوں اکھا منع کرے بھونگے بس پر بیدارو جو ہے آدم گفانوں بیدارو یہ ای کیے بھی تو ہے میت وان کلے گفانوں تکا ارہوری مارس کلائیں گے حد وافا واقع منع فانے کے فہ بے کلوں دنو ہے فوئے تیا کما کو کلے گفانوں اکھونا گے کیاونی گے رنگ ادا کر بھائی فمت دان دے منی منع ہوئے گنے Adam gifan vidal wie ekawnaage kaawni ge ranaki kongachito e ebe kalun dannawa afu e ei salama e salawa alibi muhammad gifan ge macha kali gifan tim fahar salawa vidal ume bae diwae ga we adam gifan ki bank kaawni ge ranan edewnu hindu ekali gifan maaris kala ki we munaja denne wie hadwa bodukra wi kala ko e ekawnaage kaawni ge ranaka miala devri kongachito e fae swami ge hai kure wie ei timan swami ge muhammad habiba ge macha kali gifan wi fahar salawa ki ume مارس کلانگ رسول نبی سلمان الفارسی گفان و کبین ابن عساکر روا کرے وی اکل گفان ودال وی سلام دی جبریل گفان سلام علی صلی اللہ علیہ نبی کل گفان گاری حفا با و داگن دنی وی کل گفان حد با بڑ کرے کلان وحی کرے بتے تمن سو امین گے ابراہیم گفان خلیل حکم گالی بھی میں کل گفان دی بھی حبیب حکم گے کل گفان پر مان ال کو تمن سو امین گے نحد میں تمن سو امین گے دنیا اہل ورین ہدی وی ایمی ہن کل گفان گے مان کما کل گفان تمن سو امین گے حضرت گافری درجہ ان کے مت کل گفان نوانما تمن سو امین گے دنیا نو ہدی وی مہ مارس کلان رسول نبی عبداللہ بن عباس گفان کی بہن جواب یہ اکل گفان ویدارو یہ مارس کلان آدم گفان فران علو بہ فی ہندو سلام علی صلی اللہ علیہ محمد گفان کے نور فر آدم گفان کے نکری فر گا ایرو بدن ودا ببلا فا ہٹے ایکو ابلیس ان ازل گا اس وی دیا نکمت کا ٹکا اے نور فر نو فر نے فہ مارس کلان آدم گفان سید کلام ملائکہ تن امر کر وی ہندو ebe kalun kurimat levi enur frate hagigatuga esejda kurevi arhuri maris kidang kibete adam gifanum bi qibla e fadane e qibla in qasdu eunu emme bodu echeki muhammadiy enur fule denfay adam gifanum ge fui siz nabi kali gifan agin habwa gifanum alasu inna fi hindu enur fule ekona ge kiben naqulu ejje den ekona e shiyusu gifan agin rakaw hindu kali gifanum ge kiben enur fule naqulu ejje fahe adam gifanum ge befrun ge macche wasiyah kamga wi shiyusu gifane شیوت گفانن آدم گفانن مین حروف انگنوں کرے طاہر بگیم با کاو کمبلوں کی کیبے منو وی ودیعا نوں کرے وما وصیے کرے بیے فہمی وصیے اکو کی بہن انے کو کی بیے ایک قرن فہ انے قرن نگل و من اس عبد المطلب گفانا ہمے دین عبد اللہ گفانا دان دین فلان وسایو ارور مارس کے جاگی بما نسب فر جاہلیہ زمان کے حرام کنت تکن رکاتی کر وفا وے بے حقیقت لے گفانوں کے سننوں گا عبداللہ ابن عباس کی کمین جواہ کرے بیئے اگر گفانوں ویدار بیئے سلام آئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ گفانوں حدیث کرے بیئے تیمان کلے گفانوں جاہلی زمان کا حرام کمکوں نجیب بیئے تیمان کلے گفانوں کے نصب فرو آئی اسلام دین کے کائونی تا فدہ کائونی تا کرنے مارس کلیان کے رسول نبی عائشت گفانوں کی کمین ابو نعیم رواہ کرے بیئے سلام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اتورہ کلے گفانوں حدیث کرے بیئے سلام دی وی جبریل گفان تیمن کلی گفان گاری وا دین نیو تیمن کلی گفان می رسول کما گیم بیمچن ایا دو امور وی گیم منی بیمتی گا وا ایم می نسب صاف ایم می خلق ہو ایم می تدویری کا حوال کلو مت دین وی تیمن کلی گفان بیم گے مشرق مغرب فرلا محمد گفان بر اتور ان کا کن فیو نے بفے کو دلین تکی ہاشم گفان کے دلین نبر وکین ہیو بیا کو نو فیو نے کتاب شفا گا وی سلام لبی آدم گفانا فریق کلو وما مارس کلانگا منع کرو بی گہوں اکلی گفانا فریق کلو بی جہیدو اکلی گفانا مفدائن دعا کرو وما مارس کلانگا الہام کرو بوئے اللهم بحق محمد نغفر لی خطیئتی و تقبل توبتی دن فای ارہوری مارس کلانگا اکلی گفانا توبہ قبول کرو با فافا فسوائفی فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ميايت تفسيرك من أن نبديه فهي ميايت معاني فتلقى آدم فهي آدم غفان دي بيجن فيه من ربه إخلي غفان هدوا بركر بكلامك بين كلمات كلمتك فتاب عليه إخلي غفان غمجت توبة بافيه من أن نقول كلمة تاكي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مياكم قاوس بنيوني أدي اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم مدعاكم قاوس بنيوني فهمي أمها قلقتي بس إخليك فان دعاك ربي قلقكم قا فون إكتيجم بي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم مبسفر مراد ويوني سلاما صلى الله عليه اترك لي غفانه مي ابراهيم غفان ارفري مارس كلان انغ واغين انغي ماغون كوري بكم غا قران غا واريد وگين بعد واته وترين ان ايته فهمي ايته معني ربنا على من حدوا بڑو كوري رس كلا وابعث فيهم اميهم تري افنو واندي مبهي مكه غا تبي اميهم تري اته رسولا رسولك منهم اميهم تيرين يتلو عليهم اميهم مچكي واويدال واني اياتك ابسوامي ايت ويعلمهم ادي اميهن غنوا ديباني الكتاب في والحكمه حكمتاي ويزكيهم ادي اميهم طاهر كربا انك انت هم كرورون ابسوامي جي العزيز الحكيم حكمتري عزتري وانت كلاغي Amakar warun sedamae sudah lebi itu rekaya gifanu hadis kurebi ana timan kaje gifani da'watu abi ibrahim timan kaje gifanu ge bappa flu ibrahim gifanu ge du'a fle wa busta akhi isa timan kaje gifanu ge akhu isa gifanu debi ufawir kam ge khabar me wa amma ma nuqila an abaihi min zikrihi alayhi salatu wassalam سلامای صلی الله علیه ایتور کلی گفانو که کعبا فا کلم که کیبن کلی گفانا میدوگا وارد بگیم و خبر تدنه فه ای وارد گینا بگیم و ایچی کیو ایترن ایتور کلی گفانو که کافا کلم کره لوئیو گفی کعبو که کیبن دیوای بگیم و واه کت بی فه کلی گفانو که زمانو که کم هکر دوای که کلی گفانو که قوم که میهم اکورا با میهونا وعضای نصیه بیداره فه زمانو که نبی یا فنو بیدانه کن میهونا خدان کد دیبته میمیون خبر کرده بته این ابیه کی تیم کلی گفان که داری کلم برای گنوانی به کلی که امیون این ابیه تبع او من امر کرده بته امیون اگه کلی گفان بیدار و خطبه کتی ریگا میهم بیدار و سیاتی لحرمی کم نبوا عظیم و سیا خروج منه نبی کریم میباید معنی ایتی به امیون که میمکه که حرم بلوی گم و خبری گنوانه اتنو می بگم و نبی کو نکن وانه ادی خطبه کتی ریگا میفدن لینه دوای گم بسیدار و على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخبارا صدوق خبيرها مي ديغوغن والي مكوه ترين أنا إباتك مباتك معوني تيغوتا تاند دورين ندين غافل كم متيغا تبا محمد نبي كليغفان وداغن فاني فهي كليغفان إتا خبرتك كوربا فاني كليغفاني إكوربا خبرتك هما حقو تدبريك أدي أنالي مكتريغا بدالو فاوي يا ليتني شاهد فحواء دعوته عين العشيرة تبغي الحق خلانا مبايتو معاني يترو كلي غفان نبي كان دعوا كور باغي كلي غفان كي غان امين ياجي بيجيم با حق نيكمت كلا ومن ايدي كن هندو كلي غفان يكور با دعوا اون باوتي اهرن فناني نما كون فدرنغل هي مينن كي كاب غفان بيدار وا خطبه تو يترين ميديا خطبه بي اما بعد فاسمعوا وافهموا وتعلموا واعلموا ليل داج ونهار صاح والأرض مهاد والسماء بناء والجبال أوتاد والنجوم علام والأولون كالآخرين فصلوا أرحامكم واحفظوا أصهاركم
2: وثمروا أموالكم الدار أمامكم والظن غير ما تقولون
3: می خطبہ گا اکلے گم وا بستو گے معنی می افہو دنے تیبا میہن کنو دا اہا فہم کرا ہے ادی کانتن گنی دس کو گن دینے تی ویرے نکم وسنا ہے رے گن ونی کھلو اندیرے گن نے دواد ونی اجی وساف گن نے بنگڑ ونی فسیہ فطری گن نے اوڑ ونی بنا وے گد فد وے گن نے فربت ونی مڑی تک کم گئے تھائی تہ ونی بڑے چ اجامے تے کم گئے اس وی دیا ہا میہن تکا فہم ہدی نے ہا میہن تکا دبا میہن گے میں حاج ہم اک ہلے فهت يا باميهم تماغكم رحمة واصل كرات ليم فهوري كما دمدري كم يكوري كما ركاتي رواه تي باميهم مدا اترك فايدان ميوا غن واه اولين وي غوتي اوتي ادي تي باميهم كورما تي گه تي باميهم تي بونه اوليني هي كرام بي غوت كن نو نه مي فهمي كاب گفانا اترك دي گفانا دي مدو افستي كا فستروس اهر ويت دي عربینگے میہم میکابو گفانوں اوہار وی دوہم فرہگین امی ہونگے ایک ایک کنکم گا تاریخ جہا اولنی ایکلے گفانوں گواہ کہنے فیل باگا میہم مکہ یان ایری احرفو اے احر گواہ کہن تاریخ جہا اولنو اے عبد المطلب گفانوں اوہار وں گھرے گفانوں گواہ کہن تاریخ جہا پر افو اے دین اسلام دین گا سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے گفانوں مکہ ای مدینہ ای ہجرہ بڑاگین احرم فرہگین تاریخ جہا میں پر افیے بکنت تفٹ وی مارس کے جا رسول نبی عمر گفانے سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم کے گفان کے کافا کلن کرے کنانہ بن خزیمہ تو خبر تا دنے بکلے گفان کی بکلے گفان کے علم ویری کما اتر کما حکمت تیری کما تکا عربی گے میہوں اتم میتن ان کے گفان قصد کو گن اکلے گفان کے کبائن برکال دیبی کا تمہن انہ بے کرے کے اکلے گفان بیدال واکم گا بے می مکہ ان احمد یو ننکی نبی یکو نکوے وڈایا گتن دا دی گائے بجے ابے کرے کو مائر اس کے جانگے ایک کمانت کمان حکیمت آئی میس تکنن هيو احسان تي بي علماء هيو خلق تو گا فيت مسا گوا لبانے تي با مي ہن کم مس کڑے گفانا تبا واتے ايرون تي با مي ہن گ ماکن اتروے تي با مي ہن گا تي ہور عزت تي کم گ مچن ادي عزت تي کم اتروے دانے اکڑے گفان گ بس فل تي با مي ہن دوگن کراتے ای ہم کرور وے گم با حق گئی دوگے گ مچن اے بس نوے فد گین مي ہن گ تي با مي ودی ودی گن دیوا اس واوے سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے گفانوں گے کافا کلوں گے ترین بھی مدورو گے فی الیاس گفانوں حج نکو وڈا گنا ہندو اکلے گفانوں گے برکت پھلوں حج گے تلبیہ گے ار ایتا درکن ایوی پھرے اے سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے گفانوں گے تلبیہ گے ار پھرے عربین گے میہم الیاس گفانا ننکیا ولنی ایمن گے صاحب آئے عربین گے میہم کے گفانوں گے مشورہ ہے کا نودا اکلے گفانوں گے زمانوں کا کمن نونی متے حدیث گا وارد وی گن بیت یا بامیم الیاس گفان نو با بہ نو بناتے اکلے گفانی مومن کے ادی اکلے گفانی لقمان الحکیم کے قوم گا لقمان ہنے فدان عربی گ تیرے گا ہنے وی کرے کے ادی حدیث گا ری وا گن بے تی با میہن ربیع عطا ای مضرا ای دی میہن نو با بہ نو بناتے ای دی میہن نکی مومن نے انے دی وای گا وے تی با میہن مضر گفان نو با بہ نو بناتے اکلے گفان کی اسماعیل گفان گے دی متی گا ہنے وی کرے کے می مضر گفان گے کی بہن دی وای گن حکمت تیری بس تو تیرے می بس وے من یزرع خیر

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين

0: أخي فأصبح من النادمين. دميا دوگه فلاور مدرس اردشم هوریا کودین بس کیوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين
1: ميهارو ميتانغا فافرق بيننا ريتشن ايتانغا يونا مد كلا فدين وبين فافرق بيننا فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين

0: سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
1: فلا تأس سينو جي أبا فيدري كفار كلا س فلا تأس على القوم الفاسقين س
0: فلا تأس على القوم الفاسقين.
1: رانغو ميهار مي آياتو غا إبا آدي وقف جي قواعد ورا مهم قواعد إبا آدي مي باتا كون كو جبنا ديني صحدا
2: دين نغو تاين كوري كمسين نغو تاين كم حتة
1: رزما بنا دي بدا
3: دين اتنا حتة فيا انتنا حتة نجي كوريا گندان
1: كون كاد وقف ميا كين كون نمي وقف معانقة مي قواعد بنا قطن دتنا حتة اگن نوان كمس اتنا کا فراتمتنا نوات دیوانتنا حتة مي جهنی مي کهال وارا مادو وقف کے نشان کرتا قرآن گا وانی رو دا کیا بدا
3: What?

0: يدي
1: ما أنا بباسط يدي إليك دمجا رودا كيمن ديرغا فاهاغا كوروني بارو كورنجي هي اكورو لوي كوفا لوي كورنجي هي اكورو بارو فايوتي سينا كي لوي اكور طا اي بارو اكور باسط بين يدي سين صادك بدل ف طا تاعك بدل ايه انا نقول لك يا دي
0: لا

فطوعت له نفسه قتل قاف جهنگو تاگو تي سكون نگه سكون كل لنك يعني دين فأصبح كيارو صاد وسبر كل لافه

0: فأصبح من النادمين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغ فيلاور نموني إرادة كوربية آفلاور لك إكيغا بدل كل مغو أميدوغ وكويلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: می پروگرام کا کیوی سورۃ المائدہ کے 26 ونا ایتوں اس سورۃ کے 33 ونا ایت کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی حلیمت زہدہ آدم حسنا احمد روضہ محمد ادی عائشہ رضما پروگرام فدی الگوند علی رازی

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم ياسين. ياسين مي أكرتكو جي مراد دين وديگم وني الله. والقرآن الحكيم حكمت تري قرآن غندوا وحي كربم إنك لمن المرسلين هما كشورون كليغ فان وني رسولون ترين كان كشور على صراط مستقيم سيدا وگموا مگگ متیگے تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگے باوا لوي فتے

ekalaange fiewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timanna ya gellumakan irada kurawa nama etaketige shafa'at terikamun timanna yan evves kame fudda en nudebe nete adi etakeccha timan salamate ves nume kurave neme إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وغنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون timan tiyaba mihunge veri raskalaange an iman vejjaime fahe tiyaba mihun timange bas ahashe

0: الرحمة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جئ اسم فلن فشا غنم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ekalange yad kudure fuluga verikamwa raskalange mativerive bodigemfie adi ekalange komme kamegge macha kuladum vanta raskalange alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ekalangei tiebami hun kure emme amalu rangali kaakuto imtihan kurevu mataka maruvumai dirihurum ufedde viras kalange adi ekalangei azizu anta gina ginain fa fa fussava raskalange

التفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. إكلانجي متي متشن هين أدو هدوي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي إتكتي هدو مغا إفس كهلا أونيكم تبايك نفنانت. فهي تكراركو نظر هنگا بلاش إفس كهلا خلل تبايا فنه هيه.

هو حسيد دمبس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون درو نكمتي وگنوا حالوغا تباگ نظر امبوري تباگ گاتن انهوتي

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنكمغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانج كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانج دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفن وني ekalaange hadratashe.

emme furatama fardu kurewuni fansas namade efahu ekalange alutakun nattaka lui kurewie reka duwale giterega fas namade mizanuga ei fansas namade amaluge gotum balairu ei faheke mimves ekalange hadratuga namaduge darajaage matiweri kan hamave hadis ga bayam vegen aisfave امضيت فريضتي وخففت عن عبادي رواه البخاري ماني اگوتن حكم كاندليگن وي اديتي ما رسكالانگ التكون نتكا لوي كود دهونه كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بفاننا بدني ورينن امي هونگه دارين لفتسر نماذ قران دس كود دهن امر كوروافاوي عن امرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود ماني عمرو ايناك باب شعيب غريهم شعيب ايناك كافة الله ادي بفاك ذن الرسول لبي عمرو بن العاص داري كرون عبد الله غريهم رواك روافاوه ekalege fano ebahi amr ibn al as ki darikalun abdullah vidaluye rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurevie tiabami hun ge darin umurun hen aharwumun ekudin namadu quran amur kurashe adi ekudin namadu nu quranama diha aharwumun bodu aniyai nuwagutuga ekudin ge gaega jahashe adi diha aharwumun nida tammati ga dejin suge kudin waki kurashe كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نمادوك درجة متوري كوروا فاوا منبرو نيكن ديكيشه درين لفتوك تربيتوك نمادوك مچن هينو ومن ايواني امور كوروا فاي مانبا فاننا بدني ورينن امور كوروا فا ايواني دريننن نمادو كورمان امور كورمشه ادي لفتوك دريننن نمادو كوران دس كود دينومشه مرو اولادكم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع ماني تيبامي هنگ دارين أمورون هن أهر ومون اكودين نماد كرومان أمور كراشه أدي اكودين نماد نكرانما ديها أهر ومون بودو أنياين نواغو تغا اكودين جاگا جهاشه أدي ديها أهر ومون ندا تمتيغا دي جنسوغ اكودين وكي كراشه

انا نيكو انت على روليا راوري كون فدي كونتوي ميرا مارس كلانغ تيدو ما قلت كي كدي فان كسابلني يترو كدي فان حديث كوري بي كدي عربي اندي كي روليا رني بيا اي تي بان كدي فان اندي كي روليا رني تبراني علي فان كي بان ديوا كوري بي يترو رسول الله فان حديث كوري بي منافق كنوني عربي اندي كي رولي نارا هتي عثمان كي فان كي بان ترمذي كي ديوا كوري بي يترو رسول الله فان حديث كوري بي عربي نان هيدي تيري وجين في ميهاي تيمان كلي فان كي شفاعات كي تيري نوانا تيمان كلي فان كي اوغا وري كمان نجي بين اي ميهي كي عدي سلام عليه الصلاة والسلام يترو رسول الله فان حديث كوري بي تبع ميهم تين كما كتكا عربي نان دوب كراته فهي تيمان كلي فان عربي نجي ميه كي مي مروان كي عربي نجي بهم باي تي كي سور جي اهدو وري نجي بهكي عربي بهي ادي كلي فان حديث كوري بي قيام الدوغا لواو الحمد كيونو ديدا وافري تيمان كلي فان غا ابرو غا خلق تكون كوري تيمان كلي فان غي ديديا ادوهم ام غاي وافري عربي نان ادي يترو كلي فان حديث كوري بي عربي نكمت بيجي يا اسلام دين نكمت بيه ما رس كلانج ادوى كلون وجه رسول لي عباس كفان وفي عبد الله كفان وكبان دواوية يترك كفان حديث كري بيه عربيين كري ام هيو باكي مضور وان هاي ميهون مضور وان هاي ميهون كري ام هيو باكي عبد مناف كدارين عبد مناف كدارين كري ام هيو باكي هاشم كدارين هاشم كدارين كري ام هيو باكي عبد المطلب كي فانو كي بيفرونه مارس كلاهم غندب بابيدالو أمي آدم كفانهم هدي ويسوره دبياك واقي وجن ناودي أيتهم كلي كفانهم أيتين هيو بيج غنوا ميكي براكم كي بس فلين نونه بخاريا مسلم قال يواجهن به سلامة صدر الله يترك كلي كفان حديث كوري بيه أنصاري أبيك أجمعنا لو بكلامي إيمانكم كعلامتك أبيك أجمعنا رولي رمي منافقكم كعلامتك تبراني كلي واقري بيه سلامة صدر الله يترك كلي كفان حديث كوري بيه قريش وانها كميهونا لو بكلامي إيمانكم كي أميهونا رولي رمي كافركم أنصاري أبيك أجمعنا لو بكلامي إيمانكم أبيك أجمعنا رولي رمي كافركم عربينا لو بكفي ميها هم كرورون تبان كلي كفان لو بكفيه عربينا رولي رج ميها هم كرورون تبان كلي كفان رولي رج ابن عساكر جابر كفان وكبين دوا كربية سلامة صلى الله عليه يترك كلي كفان حديث كربية أبو بكر كفان عمر كفان لو بكلامي إيمانكم كتيرين باكم كه إدي بيك أجمع رولي رمي كافر كم أنصاري بيك أجمع لو بكلامي إيمانكم كتيرين باكم كه إدي بيك أجمع رولي رمي كافر كم عربينا لو بكلامي إيمان كم كتيرين باكم كه أمي هنا رولي رمي كافر كم تبان كلي كفان أصحاب بيك أجمع نباع بس جواف ميها فه ميها جمعت ما رس كلانج العين هتة إبي كلام كتيرين تبان كلي كفان واقم أتكا ركعة تري بيجين في ميها فه ميها تبان كلي كفان قيام إدبوه جار ركعة تري وداعن نواف فيه دناي أصحاب بيك أجمع يترك كماي أهود بيتون جماعي كماي قريشون هاي جميهم كدرجة عربيين كمرو كما ميكان كما ميدوا رباب كم با صح حديث برا جنوا كم بيه ميها مين بركم بس أونجي نه ميه كفوز ده هتة دهنا بيكاجون كره بيه بيكاجون عربيين نباع بس غوا ميها توبة نوي نما مرتد ده كم غا قتل كلام كفتوى دي بتيه فهي ميه كل دوبي جه جي ميها ميها دوبي كورا كم مه إيش كل دوبي كلام مي طبيعة تو ندانه كم كه سلف الصادق يوم كم بيكاجون مذهب كي ميه سلف الصادق هي كي ني يترك كده كفان كزمان فرهاجي دكارونه كتيري قاتي بيه بيكاجون مشي دم فه كم إسلام أكو ماتش واجب بجماني سلامة صلى الله عليه يترك لي إقفان أهل بيت النساي إم ها أصحاب بيك النساء يكلي إقفاناي الجنس العربي النساي لو بيوتي بي إبي كلهم ماتش هني تدكو جن خرمة مهني إبي كلهم نوانا ما مما الدينا يتد مع أهل منا هم ين أنا هري كون قتكون هي إبي كلهم مدوا خيانة تلك من خري نما مفدا ما ديوت الدين مها جنا دوا دمي أوجين غاوري كون فديكون هي فأترين باي بيكالونا لو بيتوا باي بيكالونا رولي راغتونك صوبو خواريجون كمغا نوات رافضين كمغا نوات عدي اهم بس نميكي آواتريك بيو كمغا نوه سنة جماعاتوك أخذورين كمغا ديمتيغا صابتو اتم التوفيق دبما كلاهيك بيا دعا كرم آمين دين فهم يفضل مهان عربيين تريا سلاماء صلى الله عليه وسلم يترك لك فهم إسلام ديناك وراك النبيير امي هنگ هوري جاهل كما دينا مدقا امي هم باوة دي فاتي بور كما سيارت علم كترين رنگل بيان بانير اكما ايروس امي هنگ كباقا هوري وفاتر كما خلقو هيو كما اوترين ركاتر وما مسافرون كمين هتما مباوتو اتم مور كما بس امي هنگ كباقا هوري كان سيارت علم انجينير يترك لك فهم ديناك وراك كل يكن امي هنا بيجن دي غطا اترين اكيك ميهوني دنيا اهن اهم ميهوناي نبدل بوريت عدل ورين كمغا وما نلاحيك كلدان فهدوان كمغا ويغنجين دنيا اتم ميتنا نكمة اما الدين فترة اولم بس اميهون جوهر ملكما اصلوك ماك

قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد

0: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم
1: مي نوديا ميجاهرتز دينو جاردو